0: كوني يا ولي وتولي سال
1: سوابس.
0: الو الو
2: الو
0: سيمبي
2: ياسر
0: مايو
2: عمر كاروكي با
0: كاروكي
2: يا يا